خيات فديد ها انجيت تكفت عاد من ذا أولوج انتلا واقح من ذا ناء هات كويس بيان ذا توميخ أخ وج كوش من تشوفات نايا ذا اشوفات أقق متق ووا أقشان ذا خياتك بقق أح آلوك إيقه قتلت ذا انتوكك